الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وأصحابهم أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله قد قال في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. حاضرين جماعة صلاة جمعة حفظكم الله، pada pertemuan agung siang hari ini, mari kita jadikan sebagai momen untuk meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa yang bukan hanya di lisan ataupun di dalam tulisan, melainkan takwa yang bersumber dari lubuk hati yang paling dalam, yang dapat menggerakkan seluruh anggota tubuh kita untuk mentaati hukum-hukum dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menjauhkan diri dari segala yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa merupakan sebaik-baik bekal bagi orang-orang yang berakal. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Hadirin jamaah salat Jum'ah hafizakumullah, di dalam menjalani kehidupan di dunia ini, kita tidak luput dari yang namanya ujian, cobaan ataupun musibah. Ketika kita mendengar kata musibah, barangkali yang ada di benak kita adalah gempa bumi, tanah longsor, banjir, kebakaran.

0: Alhamdulillahi fatahil alim alladhi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallahul wahidul hakim. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhur raufur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-karim المنزل عليه وإنك لعلى خلق عظيم وعلى آله وأصحابه الذين أتوا ربهم بقلب سليم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَمَرَنَا بِأَمْرٍ بَدَأَ فِي بِنَفْسِهِ وَقَالَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأنفاء الأصحاب رسول الله أجمعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والمحسنين والمحسنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة ويا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الذي يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر
1: الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا صف دل رسكا برفقا الله أكبر

إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم

فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. اللهم أنت السلام منك السلام عليك. أين ربنا بالسلام ودخل الجنة دار السلام. تبارك ربنا تعالى أنت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان الله. Alhamdulillah.
1: Hai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Quran Surat Al-Ahzab

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف ودرجة عالية الرفيعة وبعث مقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا